رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

فاق البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

أتخذ نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

الكهف والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يُحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: وملائكته
1: يصلون
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

لخلق كل من أتيت فقرا يا من يكون لنا داما على النبي سعيد العلاقة سلم وسلم لجميع الآل وصحبه ونسجد سؤال على رسول سائب القرآن سلم وسلم.

بهم بشر الليل على النبي سعيد البيان صل وسلم بسوي الحيان بالله وسبيل وكل إلى معاذ ونوب كل صل وسلم على فسيل ذكر لسان منزل الفسيل وعليه وسبيل وجهل قلوب من لم يؤمن بقتل صل على المطهر حسن خير مطهر الجان يا سمير وسلم عليه بالآل نساء وسام وسكو كرم هذا النساء على رؤوف الولد بالوصل

صلي على المقاعد في القلبين وسلم عليه بالآل وبيه يا بيك العرس وما يبيه يا باقي الليقان نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالآل.

وطالبك كريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمنا على المجلس المسايا امنا يا ربنا صل وسلم ابدا على اسور وسرور عبدنا يا ربنا صل وسلم كل خير.

ولا قدرًا ولا عيدًا ولا قدرًا ولا قدرًا يا من لفجرك الكريم بسرقها كتبتها في عصمة من العتاب.

يخلق اليوم أبدي بغرمائهم أبدي ولا يوسف وسلم جبي جلي بتقديم وتقديم بغرمة المقدم السديم.

والنفر همين وبين مصري أنا الذي أرمت وديهنا إليك عازما على أرمت

كل زينا بالوسط الملاهي وذكري يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسائل اليمين.

واغفر لهم واجعل لآل بيتنا سبيل هبه إنك سلوى نصيبا في تمام واجعل جميع عرفات المكان وسكنات دعهم بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الذي أمر فوعد ونهى فأوعد فسارع أولو النهى إلى امتثال أمره واجتناب ما عنه نهى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من هدى إلى الله تبارك وتعالى وأرشد وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الدنيا الآخرة الباقية على هذه الدار الأولى الفانية وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يجازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا حذركم من أعدائكم وأعداء أعدائكم نفوسكم التي بين جنوبكم واعلموا أن الدنيا قصيرة الأمد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وصدق الله الصمد في الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يرمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه فاصرفوا همامكم عن سهرتها التي كالعدم ووجهوها إلى مولاكم الذي هو أولى بكم تفوزوا بالنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه وتنجو من العذاب المقيم الذي أعد للمعرضين عنه وعن أصفيائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي هدانا بالكتاب والسنة وأخذ علينا ميثاق الاقتداء بما فعله رسوله وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ بعث فينا نبيا أميا أمينا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل ووضحت علامة فنائها، فلا نحتاج إلى برهان ولا دليل، فالأحمق من ملكته فاشتغل بما فيها من حقير وجليل، والعاقل من أعرض عنها فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت، وإذا بات ظن أنه لا يقيل. يواظب على سنة النبي ويلازم، ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما شاع في الولائم، ويترك ما عم وشاع في هذه الأزمنة من المناكر، عملا بمقتضى قول الله العليم الشاكر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبمقتضى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفقنا الله وإياكم فيما رغبكم فيه نبينا المصطفى الكريم، وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم، يغفر الله لي ولكم وينجينا وجميع المسلمين من الجحيم، ويرزقنا الفردوس مع نبينا الكريم، حيث أعظم نعيم دائم أبدي مخلد ومقيم.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على السلام، حي على الفلاح، قد قام للسلام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي،

0: الآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: حبناه.

0: الله أكبر
1: الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله
1: الله
0: سمع الله لمن حمد
1: حبنا
0: الله
1: الله
0: الله أكبر
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: راديو
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
1: في توبا ندام.
3: راديو
4: KBFM
1: 103.5.
4: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Yene ngi diglu
4: UKBFM, la radio citoyenne 103.5.
5: Tikanam dodi kibari.
2: UKBFM 103.5.
1: Kibar ti UKBFM 103.5.

تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: تَعْلَمُونَ
1: مبكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا سن جتايو فاسألو أهل الذكر جتايو لاج أك تونتو جيم دتي أندك سيريك باكي عبد الرحمن
2: مبكي ماغ لين دو نيو لين زيار دي سوات في سن أتو خام خام دي فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إيكاب إف إم
1: جيم تي كو أم الخميس بو جوت جيروم نينت وقت جوتي تي غودي أك ген وال 21h30 ngirin koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñenti waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakary Abdourahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: UKAB FM fi ci Touba Ndam
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
0: alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
3: UKAB FM
2: 103.5
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKAB FM, UKAB TV, UKAB Web, UKAB Quotidien. Nous avons fait ici Touba Ndam.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fait ici Touba Ndam.

لا تقدروا على بلائك اهلتوا في الجزر قلوبهم ليست من ابدا الى سواك منهم عائلا.

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين قطرا لنا في الله فنكفى الدرا

0: شارفا ان مدين رب تعالى راجيا تاخذنا
1: لك
0: ماهي جن بالكتاب ما قدرير بهدي الخالد المعين
1: لك جار
0: ما جاء بالكتاب.

Latino una tabla que lo ajena. مش لاسيني من غابتيني من غاشينا مش لاسيني من غابتيني من غاشينا مش لاسيني من غابتيني من غاشينا I'm gonna be a man.

0: ali la la jox jibril inna wali bamba ko man ferno bi wayo mon ko don xibar borom wi layo nanoni makka ya defon jol makka nanoni ndakke di dem jol ndakke lañ xatabante won alal shari la xatabante ak ban babi lasrari karon ni won muhammad al makki mo fi yabal fi ahmad al makki bidum kero la dam rañane bari fajari gaaw ba ma allah rar gaje tuba bi dal di yandu jewal fanan ba boti reey na dun ko sibal neena kero na jekka ci alu barar ba mu xeye subak di beer lañu ko dar kero lawe asma'u ahlu badri bolen muqaddima gurey di natri bizab kero lay jangal alqur'ani alal hida ba jaggi non ya daane inna walihi yallahu la yajalla dam fanane ba ca salihin ja ayas min allah inda je wali iblis isnadaitu o ba wali ba mu khayba sundama wa ko ti dandar ma sayran bar tuba ye fokki la wax serign baye geey serign mamour fal hay ja la wax ci saru lan fal isa laqitumo lasina kafaro wiilen bu len delu gannaaw fantan siro neena kero ngelam bulam don rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka anno chaburdu wa fardu mo don doxino faswa ban baye fardu neena kero ba mo rañane ko ki bayandul bo ni fetul wa mate bur yalla ha tabantena ak mom la ya isha laqitum fi hatan nika kero layandul bo li umana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la te yu dafi ani lasina amanu ngir sabi yalla ne inna la te yu dafi ani lasina amanu ngir sabi fala jule kero salatul afri inda safinati bi khair khudri bam sel male tabbi gal ga jam dar sama nday ab jant ba weru barar gal ga de daw machine ba dal di sabbal subhanahu ban bay borom illah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawari wa kullan jama subhana man li jada di safina fi khidmati li sahib al madina subhana man yuliju fi nahari al layla wal afrar fi lisari kero ba sheikh ban ba fanane dar ge bu se jalaño ci dunam ban bay di ila nabi wajhatu hablu min dari ma hat kafan yulqida kol kadari neena kero ba mum lo borom dar la ko boomam dal di wax lamay nar sabir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xaka ban te ban baye mbeur mi mu dal di jaari keur hamad quraysin ngir la mu tallalo te ñoon quraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rakka ñaan fa boromam ngeeramal yol naka kero la talif hajid al asiru jamama atlam serin basiru kero ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mu yak nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbahi la man ba wax yak nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kero la ban borom dudo jek mo yari way juroom ye bul ko jik saxna fa ndar weru digge ko gam ba mu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax wi ndakaro ci al khamis jannon ya dole waaw bi lo kero la jekka feñal xarba ngir modu njaay ma de la wolo ci nta won ko asiru ne ko ya may sere damay legi lema del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebi ak bamay delu ci dofe faatu dana la fekkan dar lile hayatu dina kero lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu ji allamani rahmanu bi sabina bi annani khadimu fil madina fi laylati al jum'ati lañ ko tabal ci ne bu lendam non ya na ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dëgg ko wa dem mu des ba rabbu mu daldi jublu xeb la daldi kabar neena kero manta su jongir tartar jang fa sharu baqarat imran jibril ti jineba lil qur'an amna fayari guddul le kulnanul yurul ci leer yalla ko kananul neena kero dina fa sun man jaara mu di ko nyaate di ko dolli daara neena kero gis nga rasulullah mu di ko lol di su ko xam billahi ku weddi li laajal serigne mo penda mo fek waxtan wa kero mo banda njol makana ko haramal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba mo makana ko haramal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba neena kero gibil mi kahil kaza ka afrafil afrahil ñew nañ ko ngir bëggal ak nafrani ci xéeti al ngëri manira lolo taxoon cheikh ban bana ca way wa atawtu anhum lolo doy na xar wa isa takartu talikal mabita wa talikal lamira wa subuta harab ila al jihad bil armai nafsi walakin sabba amma mahi tuba habya wo ko bole ko sandar ma bu tuddi ibrahim te gey ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hama fay mu de ko togal yalla yalla xey ko fay borom daram dakaru dal koy wolu bu tuddu capitaine sujje nan ko molu kerom la don beug jaar non yo ñol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah te yu dafi wa alilasina mono ya fatihu cheikh ban bana ko asbiyal ilah wa anta la ilaha illa allah ni la mo ban ba ma sa wax fanyere ma way ko man ni fulli ay jaroem bidum kerok lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bu ofu ñu boole ko gaynde ga tej leen boba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal defa yebal gendarme mo xantu gaynde ga mburo ak gendarme ba mu ñewé fekk señ bay julli ñalor gala fa kanam di mo li mo dem te bar ko ki ibang dakaru kero borom nar merle mer na waru ila nabi wajhatu in dakaru sigran bi hakku kibal makaru ñu dal di ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñafal muy fadd mbedd ma non ya dañ ko karante bi rat kero ko bala bo garante cheikh man bané ba mu tebe jëm ci ci mo am uté wala woromi la amuli bu ba mu ñewé ba jup ko fa mer mi elo xodane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral je sa wusa koor konte nga xamne goga goora mat goor neena fu doon walli yu fayanto kon mu alak li en ba xiram ya ganto de daan yel gaynde nga mo ray non ya musa labal fi hauna qot yon yo nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bali mo len joxon botam yo bi do kero lañu ko dal di kablo labi tukol yo ne ko ka magla niro la serigne fi len da sank mbolem ri jali mo ci gën de pank ñu dal di téral seeni gal fa wax ba cheikh ban ba togg lo ba sambalax ba ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gaali mel na nañ jëna aw bi sa kéro lañ ko jalax mu wi geej ñu na ko le nga sanku ngir da nga ali ban ba ne len fudul fu yalla nekkul mbalu mu wute lola dal la nekkul ni daal di koy duggal ceewama satti mu jëm kona kiri ci ko ay perki kero lu fuk ak ñaar kira ke gamora mu na jiri tabbi ge jiram mu wa xam musafir la tabbe neex ma kero la motri asiru neex ma tari de bar asma wa alu badri sinya samana ijijin fil bahri gaaya badra ya na ko do faato ti wa inna ma lahmalu bi niyyati mautul lashina kaba doni badalo min maut nafsi mana ani jadalo raba khani jibril son hayso masaybul bura illu so ma al mashiri mislajin wajja fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtu li al yawma bi ja ila shiim aqiqatul abdu wa bidul rajim waqtu li sawaba fi kulli nafas wa najini min rukuni li najas waqtu sawaba shahra wal jawari al hamali wal tayyib dari اكتب لي الله معنا وصلاح بل انسل عبرد والفلاح والمكاتب تقوم أبدا نقام جواج عادل الأداء وكالحج وكالجواري ونجني به من البوار وكال manami kal khiyam hajra wal taqimi dunyan ukhra akrawaj al futur ya bi min al siyam wal taqimi bil intiban bi aram wal mamari sayran wa batina li tayyibam abdan sakoran khatina ili bayit la dam waxon fil bahri bamuy debar asma wa al badri mota ko magali bi sa tukemba ji ar nga agn nga umra am nga yol ba wajatan liman bilugin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam waxon te matlabul fawsaini lora waral magal ga do na may ni deglul manetti le la yonu geej ngegam yoro jawabi ban ba geej kero na doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yola dem ba marwata safa ñol makka may ko dara jey sahaba xedlu ko ban bu jullu muy ka ha bara sax tanil aj illa yitay wa shahra wal jawar fi ka yo kala tuddu khadimu rezoro khalifatu rezoro bil wuzul man sanani khayr khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulkhuni fi al bahri rawma khurbati fasadani min al ilahi khurbati karam la maqama ibrahim fi bahrama yon ba lejal na ri o ma kero ak la gal ngay do ba walu desbar muy japp am madam bo sew dal fay jaar dig taxo fa kanamam dal koy laal ban ba fatan japp ma dal di am hal ba muy massa madam ba del silam ko ne tutu kon mu tak barba al ko gay babre ñoko bolé ak derba lal ko tembex ma te demul ci bal ba cheikh ban ba dal di japp julli desbar gay badar mamumu lié do war kéro ak la bamba de café ñal xam ba lu baar du baar ba lé ko baar ban ba ba mo no ko do ci ba te don ko do oral ku ya bu gam ku ya wedd mu oral toba liman haman ahlul lahi waylun liman ankarahum billahi kéro ak la ban borom bu ba ilin di los machine barul lena ba wess man do los abdul la captain balé moko téru ba wo ci angeli di lak yi touro yor yor la gal ga tedd jëm konakil du fu dibi edde non yana giri giri te takusan la gal ga dal di costé dum buñu na tebu marañ yey konté kérok la ban ba je kadis qur'ana ak timine ku boy ni ne wi maana mo jall romba karagwa kamaroon sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoom waxtu la bay taxaw ni lin mu deq ila konakil tubaari ay soppi mi di la gal gay téré bi grand bassin juroomi fan lay xam ila ak la bisa fo fe la dam wati fanan bi sar wali poste bu lendam la fere nak ba fari mu delu wat sa gal ya jaari lu me jaar asime jaar ko tono jëm daw me ba bat sete cheikh man ba xey jëm daw me rombo le go ca taw tubar ye harme fi la france yam tawole waxto cheikh man ba ite maslati mal waxto malikani maliku inda dawme nahakabani lida tasawum itbabi ma yalla gabon jinyuno mu melne gaynde sibi gog dangang no itaha tahti mu tahaw suy waxu te tahti go tahaw lu wi la baxo kuma ma nga alkati ay kuma ande xammi wu len ko wa mu te tawale sandarmari ak sandarma ak soldar ñepp ko dara man ne gaay daru ñu fa ko jébal ko kérok gouvernement mu ne ko déplacer nañ ma bu fi ter kérok la ban baye salat wajh do lillah amdam ma nga na khatatu bu bat sété nako tuba ba wolo dal ko dugal saxar ne bu ko lu juroon wer la dé sé dé ci yew mi nda kon dana la yor ne ma nga yow mi cheikh ban dana ko yalla moy faabitul muhammad rasul moy fa watou rabi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bore commande ak bo xamni nit ku ñu le def na yat nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal ma nga ci mayon ba yoron na sunu gal ñu daldi wagne ban ba yel di marina mu jall ko nga bel ci ban ba man naaw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñu na ko la gabon soreena ila nabi wajatu bi safina qablu sana yakhlu bil madina gal ga ga ñam bu ma ba mi bonama ko se fa wahuma tede buyama an sani yam tidaw nadbin atidi jumla tama wa khaytuna wa madadi kero la ban ba wati postob londi ma ajis bini song yo dudu yor dilen duma fo fela tek kanyuna bali isa muna ko yay bali isa iblis muna ko may bali haddo an la dana le dimbili sajam waj la bale sabab yirem yo yobul londi ma ce kar kuma andang ba dile intere duma kero bale to tal na ban ba khandi andang ma sen wa gal ganam ba mandi jono ko be pilim yu andak lankar bolé keda ban ba gurom du sankar lietam wat carte ya ma bal sesi dafa leggel ban ba ha ma jey sesi kérok la cheikh ban ba ji cheikh dudu ma mbay dudo nga na ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saaman yem ko buutu du ci geej de baawan dudo nga na ko ban ba yow ya prank waye feri yep ma len sank muna ko ndaw du suru ma sam baayam sakantuma kawaram asek mamam duduma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbe ko dal jebesil munafiqin ba ca mujug laa ja xar kanam ba xil ba jo beurat delo serigne ba tire ba kerom la xamne ban ba amna martaba kerom la ban ba delu ubbi tire ba di sen ngirum duduma may ak teru ba dal ca walan ye ci allah bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu wesu mominin kerol la yalla te fen digante ci alquran yalla reul jeundi dudum bay dalit zaare tire di sanni talib di xottire leg leg mo holuko di bolé quartier ya ak tini song yo ak madame ya garde ya yi samna ko tay nga su xoder bi di sanni lal ba mamu lal li derba wala munako ya ko yon ya perdi wala mu ñu na koma ba merd na di ko serigne fatte comme ndox mu def sore ak sangara buru gum tu kero la ban bo lu si di ma bo ne ko tal mo ndox mu la ak saabu noy tu ko lor ba da kuma ande poste ba ban ba taxon ba fatul ci teste ba moko fa da rotal di di ay satalam di do xay soxla am di joxantay salam bu du mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba mala na ko de ko soyi bis bu nek ak fetal am nay mar bi tim bum le ci de nga na ko lepp lañ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di jogati kero la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal bo wa buñu and dem la yo ji keur gouverneur ñu def place dudu ban ba moy goor mu ñane dappel wajabam interdit ñu dal di koy lissate ñu ol ma perdi samo ma na dajé dem ko ma ndang banamou defum tolu deke dangang cheikh ban ba ba yoni fi di ma bo mu dadi fa djebulu def ba bo cheikh ban ba jall rew mu ma yon ba wario mana bu len fi indi ban ba yalla gabon jangi ko wax mo ray la mbate mo sanki la na ngeen xam yi la lolo taxone cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba yebal zamba bidum talata la fanan ma yon ba la bena ko ya di se ko ban ba cheikh ban ba julina ba ñaaru rakka ñaan bari lan wa rahmatan wa baraka neena kero gamante nak ahlu badr ni sa fo hante ñepp parang e bi gawar neena kero and nañu jibril mu wartu do way so mu tey jëmbel ko tam sel mali na sambalaw de gamal xarba ya qirami dañ lay jomal ci to delu ci muna ko xolal xarba xaman xiram bu len ma feñal ñu del len duggal sa xaar ca yo yo bisub dibe ni jall rombo wir wir ñu boole len ñom ñaar te di gebal ba ñu ne fa ci ndum fa ci digu dun ba kero la seen xaram ya sabbi o di ne ba ko haatu mam bay seexu bi dum kero la ban ba ko bu geej ge ya ba wayit la tuzalis geej nga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla fak jangalo wa in min fi tabul gozik kun fa altra bil musbidan bul duzu yuru ragal yalla mi tangay buzu wa shad bi anni abduhu khataba sayn budul man musla jam rabba ni nga fi dalal ba dañu moy yalla man musuma moy yalla fetal yalla ken musu be ñew ngir leggel mustafa ken musu be julli fajar ma mu safa ni dañu top ndigal topal digal te baña far xiram ya bul top dugal kero legge je fer ba tay du bawam la ben ko bamba ya di ndaram kerom la ji nene on ma yon ba jibul andak ban ba delo samba bi ya tahallaha lati inas lamu min jinatri do na ma lan limu jige yaru naba ayu dongo o me ka kunaku kalira ku morome haski no kalma turu nuru tantir ni le fi da share ban ba wir wir cheikh ban bam juromi at ma yon ba kam wa khadur samba ati den ba ban ba fofa la sambalo bayam mu xawa ba cheikh ban bande ki jinne mu wayda na ko ya imam awliyai wa khadbaqtabin lila siyahi wa khadimu li khayril anbiyai wa anta warisum li sili way kero la cheikh ban ba fanan banana de fi kuna ki ibru qur'an ba mu xey di wi lahu sabal baram fa bo ma san non ya bal ba man sanani خير خديم المصطفى فإنني أقديم بمصطفى من ذاه كوني خديم المصطفى فإنني أقديم بمصطفى من يلغني في البهر روم قربتي فسادني من الإله قربتي كروك لفاب مقبل دلدي قبل بروم تكل ناكو سرين بمقبل بوكي ولك سرين سنين دا سانك مولم رجالي موتي دن دي بانك ban banne len duma ñi ngeen da sank wallahi abdram du lay ci tank waxila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaumin yolu labbe forom ngir jaaxle ñoo ne delu len ko baadu nu baaxle leeram ji warna geel ji dem ba penko dem so andana ki ko fenko leeram ji sarna sama ba jabaru sarna ci suuf dambe na mulki malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wonna koy jamala wa nur dakin yatfahul mahruma wa nurul jalbin yajlabul marhuma keral la la be di war ci infabio nalin marabu bi ibrahim wilaya keral la fori la bi bolo jahat kiram yo di ko nyaandi mulu nyaadi ko yenkat di qabal di natu nyaadi ko met ganna ya nyaadi matu bi rab keral lañ ko ba max tayer ma dal di ko sul ne gay ibrahima dal di ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk na am nako karte bo lor ko daam di gay ma re dar ko leer yi yol yi kero la way yaana ruku ni barda way innani usni hozara farda cheikh ban borom bu len fa wi bagal wa kero la taggo ki na to ki balwa فقال شيطان ان دغلوا كوني خديما من كفاني البلوى تبار جلالكو يوب با فلي نانا كرو فكو فكو فلفلي فلا وري كرو امول مورم كور جنين غوتو جيسول جنين غور برو بي خداف لا من تسكا لا بان بو ديف موري كور خات سكا الى نبي وجهت ان با فلي قبل بما بي انا رما بري موي براشيلي gari santame fala new york sa modi gaya nako me kero la dem ba ndia new york sa modi handak baran si sene waluk do di siare lañ cheikh banba no sen ro ye jebal ko banba bole ko ok sen joyo sa modi jebal ko kero do mam jo ahmadou sa modi la ak ndem ja saranke moy ndem ja gis na banba sen khabru ya nga fofo wor ma on ba cheikh banba rombu len fo wi limbar wali kerog la way ada iqul falai fala tabaski momad lil hidi uruj waskuro lawan sa modi wajhtu wajhiya egal sa khurbi la way kerog laqna khayra khurbi neena kerog jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jadi ka rasul nafa ani nabi u fi li mbar wali bima bi yabitani kullu wali kerog la way wasilatu rubuh fi dakhiri askri lin nuzoi jifna ambe nam loho ma wada salam tere borom gawan ba jow nako salam fo fela ban ba jow idi di anta lem tali won tero ya ak moy sante bole ak lalaweñ ba rasulullah togon mu barkelo ko do na lay lal ba nga won gawan ba sun ma am anta fa to ñu tek ko ci mu melne jant yobbu ko de xale fa ma mor anta probale ko lal boba suuye anta deglul ma wax la bam ba o limbar wali ci waxi mbeur ma li ma wax du demala delu brasili jaari fulu ba jaari gabon ba wonna fo ba kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kil tama rombu fa gaayu setadi mu delu wol betiku jaari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofé la ban ba defé ay makatibi yo xamne jommama sawil kataaybi amna ci yo xamne du feen ci lul ya ngir booti yalla yam lambong may yo soko gemul yeral ji saawu sa koor malam ya jus ibraahu ha lañu fa joor fofé la ye salaate won way bo jigeenu ruhiin ni wakatibu jigeenu ruhiin wal wildaanu ñoko fa da joor kasaaril waanu soko gemul yeral matarjumaan ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fekk na ci ex ban ba defoon na jakk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier ga li ban ba dal di noddu ni mañ mu kabar non ba fa ko gedd capitaine ba ñew ne ban ba jakk xew bi bol nu tankal sa julli kay bi xaju bi quartier ga ko ñew tasare jakk ñu ñol makka ñu fa ne ko am nga mahraja ñol makka won na ko fa ay ajaayibo may ko ndigal mutalifat mu'aibu ba mu binde salli bana wa sallim du almakka tontul ko alal mukallim jibril tekta ko wadru yahzim bur yalla tampel ko jumaay bopam danga tabax yari jumaa ci rewma tele nga dal de delu yeesal ki yowma danga tabax jumaa jul ifa njur bel kendo ko guddi kendo ko julli ramal danga tabax jumaa jul ifa toba tele nga dem dar salam toba wajal bina hiya dina anori laba ma xon bam la atadem bu noori waqfir liman bana bana ahari bi waqfir liman amara bi jami' wal jami'i man anan umhala bina la si bi falika tara ni folle capitaine ba yabal ko dawme kacce ga nak mom tudutu arme tuba bi delo ban ba fi kabla bisa kana bu capitaine ba dene khatul bisa asaba an la wa fi grand bassin khablu mubarisi واني خلبثا فوق الخوف من رجل بارين يلتقياني ندير فيبو هاريني فوق لا ما رقيب اكيد نغي مسير يينا دوي سنيد ناكوت بما ان وكاتباني يني سماي سير كفا بهاني دول مهلا خدام تي سائر لنجو ديفال تي جيج في الجزائر غناو جرومي اتي في كوناكري اكبر ما يون بلا مناكري فوق la motele muqaddima bi bop way ba ak wesser walina ba bi yolam ba faw khana min al khairati yolam du zara'il al khairati muqaddima salawatillahi ala rasulillahi duna lahi masifu ko julli ci khairal khalqi fi sahilin wa batinin bil aqi diyalena yalla bi ghairi zaki ci tam kharit ba ci mujuk taraski fofe la taggo ki yuro bi nafsi dane ba iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batinal ko balabli ko far ko maykun yaqulu li kun fa yakunu ma qul wa laysa yanhun ya shaytan marid fo bala tudde khadim rasul tudde ba abdullah bin usul juromi abya tala melna jend sirtu bi ha kasam se doyna tent ban ba ko jend sagul ba adadu ko tre palam tu ban bay wa ada ustul mawaib la dunyati wa innama al-ahmalu bi niyati talifna foge kiri wedam lo yom al-khiyam tuba ya ku jomlu kerog la tago mafrikina mafrika kerog le tiji manga sini baraka kerog la bole dambe mulki malako kerog la ate bi yalla jabarut kerog la am yola mujahidina ñadon jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanu arabi fawkha ñanam pour ten isawu arabi kérok la am barakat alquran wal hulm ubdi khuddu fi diwani barakat alquran wal hulumi wa hadimha ila tahlimi bur yalla mayna ko fama yo xamne sañu fuko biren bi khayri mayni ne kon ñu di ngat ko te kon ñu ko weddi way yalla ya ci ya ko kérok la wér yeek bisu ak sa haati yi topp ko yi jëm di xar adaati di ko deegal tena ko no la jéré yo mal khiyamati lilé kabiré kérok la ban ba way te bo bi té yi bay do mal na jëpp foori ma rasulullah khadal isla kama kabani kullu shakhsin sala awaitu bintidai salatu man khadamahu alay sabqan bil lam man sak fi salika fali jaribi wa man yajrib ba abi yaqru bi man amani bi su aba am bil larar dunyan wa ukhran la yufariqu sarar dun rasulillahi jinnun wa bashar wa malakun wa li yuhallidu al basar muhammadan tara alay lahu fi al hali wa sahbi wa man wallahu abani allahu bima yasuru bi jay wa darala adru muhammadan صلى الله عليه وسلم هذا لي بجاء خير الكلام متيلو في البهري ربا كل وشرمن الجعلك فرن كل دونم عبد الله جملك الله عليه تسليم جميل سهرا كرو لا جاب بوتي غير يا بوله بلوم دفن تيك يالا ام خبول تويتو في سر تاريخ القوم وقت انتداني بخير لومي كرو لا جاي نام sukras nafrani agni aramal yo dagan sobani ni tejjuroom ñett la ci mu baa bamba ko jaayante jendey karama tirala so xamne xame fu booti yowmal qiyam lay xam li bir yu xod ya kero la am booti khalilullahi matallimum atay kalimillahi mawl samaani hujje jin tariikh ba ya allah ko wax ci alquran marhaba kero la way xal sunna tarafole ngol makayor ko may ko lay resoy dama balan ko yobbi kabl abiza mo jari bay fali illa gram basa mo am fayat at lambaji rew man to yak ba ya andang bor ma ban ba ngana khayru khurujuro dagn na ko fofo mo dro ci rooli gannaaw ba yalla may ko fofe makhraja wario ma jibulu ci mo am fa faraja tero la gadda fa ñom ne me le tete yeeg na do wa dem ne fing di ko ay weer weer ci dunya mu ne elas mel ni wul ci dunya fekk fa kër gu ne xadu ge xaw wo mu gene len jël kër ga doyna xaw wa hajar to min duriyo wal bunyani li khidmatil muhtar lil jinan wa man yu'ajil fi sabilillahi yajib la yalla wax bi do na la ay kabla bi sa la ban badane nakaso mo dal di jebulu ci mom tan kafa ab cheikh la won fofé dama ma zakari ma nga ko isiyare ay na makka alhamdulillahi karim fil minnan ala sahani bi furud wa sunna sakartuni anu gadana li watanin bi naba ma khanna wa khadani inni bidaluha min dadi ma rabbani takhanna wa jarani bihi ila ulumna wa alfawzi bil amal bil mahlumna thumma salatu bi samaa'i تبعها عن الذي قد أن وتبعها عن الذي من مراده يقبعها بالبر والجر يكون مغفرها هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه وضع مدينة هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه وضع مدينة هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه وهو مدينة وسيلة لمالك رسول محمد خير الورى سبيلا وسيلة لمالك رسول محمد خير الورى سبيلا وعلي وسبيل جمرا القائل بوس والرجيم هذا وإن اليوم يهوى خيرك في الدار لا أهم وإنني أبر يا كريم دائر وأنت بك لا أريم مرسي جسدتني إليك يا مؤمن إن آية منك إليه دعين فقمت مسلوبا إليك منكها بك عليك ورديك أمكها مفردا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله إليك كسر لما لما جسر ثم إليك لا إله إليك قد زرت لمن ما يخوك فجدتني يوم بخير مننا وقتني إلى قفا يسنني من بهدي ما كدم تباونا يدخلني في سرك وخنانا وكبت للمبان ولفانا أسرد بي تعلم والخيانا وجدتحل من وجدتحلينا فجدتخال الوضع المهلوم وقلت ساسل وساتوصل بالمصطفى سفيه أين رسل وبالبنيه وبالناتيهما ليظهروا فيها سريعا أجمعا ليغبروا ليعقفوا رؤوانهما إن يقمر الكاهب الوليهما ليعبروا ليعقفوا يا أديبا إني أقمر تاهب المليم يا بر يا كهور يا غالي إني أقمر تاهب المليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسيل نائم أكون يا مالك يا خالق الأمم أمن أوايا خل لما نام يا خالق يا كامل الرباد لك استقيت كثرة الأفاد يا خالق يا كامل الرباد لك استقيت كثرة الأفاد وأنت سيد الليالي ونجراني فالنجر وأولي المرام من كهرون يوم أكون ممن الضيل خير كركون ونوفيك بالنهج المساواة سنة البيداء يا من سفا يا قادر صمد يا قريب إني أبيد أهنا قريب لأبذاك ولإخواني جميع سعدت الدار حقا يا سميع أبلي في صدد الإجابة بالمصطفى والآل وسابا أبلي خير القسم في المخزن ولسليجني بجاه الخافن ولنفهم والعوارض إيما برمة محبوب إبراهيم وليسر خير ألان بيدي وخير جران بحق طيب وسفني في بيت وسائلي وربي الخلق بحق تائم ولكني ترقية قضية بجنتي رقية سبية وفي عصاي أغرب الوناما ومسلما وكافرا بسينابا وأمني بالخير وسلاما بأم كلثوم إلى القيامة وليد الرب بأذن الختمة أنا وثيقة بجاه الفاطمة صل على أبيم والآلي وسبي ونسبي سؤالي وكن أنيسي وأحمني من الضرر وناجني من فعل وقرر وناجني رب على داري أنا وثيقة من الأبداري وناجني والمسلمين من بلاء ودق جرمان يفيق بالبلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبرم أبني بجائما ومبار دنيا وآخرة خير ما أخدار حبيبي جائما ومبار دنيا وآخرة خير ما أخدار وجل إجابة بيننا كل آثم وتغفر أن رئيب يا الله يا نصير يا جليل إني أخير مجم سبيل فاستغني بك وأبلي الأرب بمن هلا جملة أن وحرم سيدنا محمد باب الفراء وسيلتي إليك في نيل سلا وسليا وسلما عليه وقل لمن قدمت ما إليه واخرس النوب وتقبل أملي ولي أبقير منا وأملي يا من على المكان والأرل إني ساكر أنا وبه مرر فكن أنيفي وادني من السقم أتأكن سالكا خير لكم يا هذل يا مثل يا من يؤمن أنت نذير يا أنا يا نور فابدا كل kun mu'minin ya sawdara min kulli suhin wasa'in wadrar ya man ala an zawja minhu an walad unni wa hu jamiyu ya bi sawdalat wajan ilayhi mazkani tuba min ladhi hadijahi khairu manabahu wajan ilayhi mazkani tuba abad mithlanha bijahi khairu manabad wa salliyan ali yaqbal al-zalat wa hadihi wa sahbihi sa'idrat wa kullu man khadamani awsana wa nadihi lahu awsana wa kullu man ahabbani amala إِنِّي يَفَدُّكُ أُدَمُّ أَوْمَارًا وَكُلُّ مَنْ خَدَّمَنِي أَوْلَامًا فَأَبْلُهُ تَبَثَ وَزِلَّامًا وَكُلُّ مَنْ نَسَأَسَ الْهُدِيَا فَلِيَقَلِّبْ قَلْبُهُ يَا رَبِّي أَمْنَ وَتَفِرِي هَاسَ جَمْنِهِ الْأَلَمِينَ وَتَفِمْ هَاسَ يَا رَبِّي أَمِينَ وَاتَّلْ بِنَّهِيَا بِنَاءَ آذِيَا يَجُرُنِي إِلَى قُلُورٍ صَافِيَا وَاتَّلْ بِنَّهِيَا بِنَاءَ إِنُّنَا وَأَمَدٍ بِسَنَّةٍ وَإِنَّا وَاتَّلْ بِنَّهِيَا بِنَاءَ لِهِرَا وَتَجْيَرْنِي كَيْدَ كُلِّ سِدْرَا وَتَفِنُّنَا دَرَاسَا
1: إليك وحدك فلت من خلال وكن لساك قائد إلى هداك وليكم ربا وليا ونظر ولجميع المسلمين يا بنير وليكم ربا وليا ونظر ولجميع المسلمين يا بنير وكسرم خيرات هذا البلد وكسرم خيرات هذا البلد ورزقه وتفيه النكرم وثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس الذهب يا أكيم ونجنا منك الرئاسة ثمنا وسرقيه وكل فتنة وتقنا بالمسارى واليهود وسر إبليه وكل ذيور والجنة ودجان بقدامها في الشرق والمغرب وبدانها والجنة ودجان في الفرق والمخب والبدان وفر ما في الأرض والسماء من زائر وباطن الإكرم يا لذيذ يا كريم يا كريم أمن جميع ما بنفسك جميل وكلنا كل نجاة وفلا ووفقنا لسواد وصلا وتحرنا بفعل ما أحببوها وترجنا عن فعل ما أبقلتها ولا تكن مبتليا منها أحد دهر بما عليه تيخ يا ثمر وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاي سريا موجائي من ولنوا في غرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق باهي بلا تردد ولا سباهي محمد أفضل خلق باهي بلا تردد ولا سباهي ورحمة الأفضل خلق باهي فإنما وإن تدارنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواكسنا بكثرة الهدوء بغير وبات وبغمر وكل سماء من ربينا وكل ناس من السماء وكل من ينظر بلاد وما بينهما يقول يا رب زمع وصل قلوبنا مع الزواري للبر والتقوى بجاء ناس وسنيا أركى صلاة دابغة أما وباء من جراد مانع أبيه والآل بأفضل سلام وصيبي ومسكني وفيها سلام وسكن فيه وسني أمها يجب دارني أمي أمها وطير قلب وسني أيها وإن بكاد يا ربي وجل يميني وجل يميني كذاب بذكرها ميمونة في سدة وغرقها وجل يميني كذاب بذكرها ميمونة في سدة وغرقها يا الله يا وهاب يا أهل رضير بأفلك اليوم أن فأطرر برمة المصطفى المقرب والآل والسهد والسهر رجبي يلي يبي تقدم وتبيغ برمة المقدم سبيغ وليجي بالأخذ وتبيغ برمة الموافق المفاروغ ولي أسعد بدارين بأقوى سمان حق نورين ثم درمتي إمامنا ألي أبي في الدار فتن يهتي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورمد البنين والبنادين ورمد العلماء سجدنا ورمد البنين وحرمتنا ورمد العلماء سجدنا ورمد البنين وحرمتنا ورمد العلماء سجدنا ورمد البنين وحرمتنا ورمد أجمع سجدها ورمة الفل والأنبياء والقل وماهد معها الأولياء ورمة الملائكة والكرام ورمة كهبة بيتك الأرام ورمة بيت المقدس الأسيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاء كل شيء أدى من سنه أو مرسد أو عابد أو نافي وجاء كل شيء أدى من سنه أو مرسد أو عابد أو نافي وجاء كل من إليك ينسدوا أبي يمر من تجنيهم أبلهم وتجري لدماء أعوذ الله من أسر ربك يا مريد الله فتيمان بيننا وبيننا وجاء لفرد من فائل أو رجل أو عبد أو ناجه وجاء لكل من إليك ينسبوه أبي ما منك جميعهم أبلغوا وتفري جملة ما أعوذ الله منكو سري أبدك يا مهيب فتجمن بيننا وبينما يسوقني إليك عيش ألما وكل ما أنت يا قرود نبيه فتبرخا بيني وبينها سريع أنا الذي أسلمت وكي أولايا إليك عاصما على أن وجنا أنا التي لساميل أبدا إلى سواك من هنا إلى قضاء يملا وأنت ربي الوكيل وأنتي فلا أمين وأنت ربي الوكيل وأنت أتي فلا أمين يملا وأنت ربي الوكيل وأنت أتي فلا أمين يا برو أنت ربي الوكيل ومن جوا أتيك لا أرباب يا بر أنت ربي الأسيب وأنت ربي فلا أكيد يا خدل أنت ربي المدافع وأنت ربي فلا أدافع يا أيو أنت في الجلال واشه وأنت ربي فلا أنافع يا ربي يا ربي أنت جمال الغيب وأنت ربي فلا أكابر يا فرد أنت سرطاي الماجد وأنت أهدي فلا أهاجر مولاي أنت في الأداء يا نادر وأنت أهدي فلا أخاجر أنت لفيك لمعيدك أولاد وأنت أهدي فلا أبقس وأمور فني مايا ليكن إذن نصير أن كنت في نبي وسكن كليل وتفني يا سبق إلى القدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وترى من يركب الراس الليل وفر ما يجر الرجل وفر من يجر ساجلا وفر ما يجر ساجلا وفر من يركب الراس الليل وفر ما يجر ساجلا وفر ما يجر من كلامه وفر في بدن وفي قيامه وفر ما يزيد من وجودها وفر فائر وفي جنونها بك خفيت غير برها وعية وأخرقا وفادرا وآخذا ومعبثا وفارقا واهنا وسائرا وتارقا ومن سوى الجن معا النور ام جنين امن قد اسلموا فيما ارم بانف الف نفسي لا اولى ولا قوه الا بالله في الاولى ونجني من سر ساكن البلق وسر كل والد وما ولد وتفني سرا ومن وعيها وكل من قصدني بالعينها وتجيني صرف من وعيها وكل من قصدني بالعينها ونجد من كل جارهم وسر كل جاهل وآلها وكل سالك وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل ساهل وكل تاهر وكل مافي وكل خامل وكل فافي وكل حاسد وكل ثاني وكل جبار وكل جاني ونجمي يا من طهوى يا مريم من ذلك من ماذا كان من ذلك وترس القرب وسر مالها ونهر وزد وسر مالها وسر الجنة ويني أولا وسر الخر وفائي جبنا وعبنيا قيام في ليالها وزدام في النهار بالإجمالها وخلي يمي من رسائل وقم جمي بالفضائل وسكن لبي وقتها ربها وكانوا بنا غيرها بمنها ولي أفعز قدر ونورها وبالجراس ياسر ومرورها وأمن يستقر بسورين كل يوم ومد من جملة مقربين ولا تزل يا ملك دليلها وأغضب ربنا وكن خليلنا ولا تدعنا يا ملك دليلنا وعظنا وكن خليلنا وعلم من لدنك علما أفا أثيرا رافقا قداما وكن هنيا على سيدنا والنفس والخلق مدى لغمانا ولي في دارين كن وآذى يجي إيمان لا تفل مدى وتفيني حالبا وفربها ولي أكتخلة وأبرا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي الأفر خدا ولا تسلي يا هزف أمنيا وعازفا وهاجما وراضيا وجاثما ومرتدا محلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا والناصرا ومؤفا بكل ما ينفعهم وبالطفا وبسلكا مسالك القلاجها وتجنيهم أن جملة وآجها وبلكا رب طريقا لولها الجباء مغلسنا لولها وأوليني. Wow, dude.

الدين أن المهات والجن من الفتن وتعيد الأخيار من فؤادها وتبقل الأرواح في آلها وكل مهن على ما يفلح وتجني جملة ما يقبح وتنمي بقاء منك نافل والمارنة وعملي اليقين والإنسان والقمران والإنسان وعملي اليقين والإنسان والذوق والقمران والإنسان ولذيك مهدم على الإبادة والكذب والإيان والسارة وأفهم أمة خير المرتدي وفرج لهم جميعا يا هلي وارحم وبارك ثم اغفر كلهم ونجهم وتبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من احسن العباد عندك حاكم ونصيبا في كمال واجعل جميع ركاتي لك وسكناتي كاسا بفضلك واجعل اياتي ومماتي بالسنن والفرد والمنجود سرا والم واجعل مماتي لها ذل من ومن جوال ومن كرام وجب وعملي إذا كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني إذا المسكن مباركا وسير مثالك الومانا أدعوك أن تدعو أمار دعاء وأجهلني وأجهلني ودعاء وجنة لذلك المريد وجنة أنا بدون مريد وأجتمع لمن بجهد كذا وأجتمع على مخالف كذا ثم جبل الرجيم وما ربل الرجيم وما ذاك اللي في بني بدر وما ذاك اللي في بني بدر وما كان اللي جنب كل خير وما كان اللي ده كل دير وسبب اللي فتي خير الخير وسبب اللي ده دير الليل وارضه اجل ارض رسل وامان ورحمه وسعه كل عوام ودافع وجهه بالمصطفى وكل ذو اندار وقل لمن بنوا بنا عربها وقل لمن امره به جميلا ولجميع من اهل مالها بالنعي الذي بفضل قدرها وقل لكل من دعاها قدرها ولله لها لخير ربنا والسجد لنا تاكل بلايين نارا ورحمة بالأنفسها وارتها إجاب أذياب الأبد في الوكر والمنى على طوارها ولم يجب في بإلم يلفه ورفة الست بخد يحته وإن يأتي دعاء يسمعه مع القناعة بنفس تصبأ وكوجة خالية تنير على بقى والبرية يا مريم وكوجة خالية تنير على بقى والبرية يا مريم وأصبر كان في سترك أبا علي مجملة هدية سمر وذن سرادي خريفك على دار ما فيها جميعا مفجلا وزلت للجميع في منورنا حيثك هجمنا المتنى وأنفر عن الخلق والرفايرة والجن والشيطان والبلايرة وانفرار الخلق والرفايرة والجن والشيطان والبلايرة وعمل الذي بالتقى والنورها والسهد والوراء في دورها ومسكني إجل مسكن القبرين والرد والإنفاد والإنفاد والدار الغلاف والصدق والورى والدار السنة ومن جن من جدة وجلود حبا مسكن التعلم ومولى الفلاد

0: والبلايا كلها انا وطير خربها واكلا وجل اريما اريما امينا وكن بيديك بالله رميما يد لها خير من الزئابين اشترك يا اليابادنا قلني ان شيطان يا جديد ومكني وكل ما اهول يا الله يا حفيد يا كالامر يا فايق القلق محمد قري نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكن لك وبيئة الحرم نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكن لك وبيئة الحرم وكفى دنيا يا ما غيرها سبي ما ان الرزر سيرى وكفى دنيا يا ما غيرها سبي ما ان الرزر سيرى وكفى صاب النار عن جلة من بيتحلق من امنعهم وجملة إخواني من هقارب الدين حوف الدين والهجارب فليقوا إثما ودعبا يا كمر تولي الأولى تكلير وهم جميعا مسلمين أبدا وهم جميعا مسلمين أبدا وصلي وسلم النسام على محمد وسيلة لك ولي أطمع الختام عندك وتجد الله وأبلي الإجامة وتجد الله وأبلي الإجامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره صل وسلم وتبارك جرمدا على الذي سميته محمدا وعلي وسبي والأنبياء والكفر المقدمات ربي وهو الذي سميته من بدي يا من خبث به ما كتبه يا الله يا من لا إله غيره يا من أتعني دون غير خيره صل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه من كبرا وهو الذي يزعمه ذات الغاية وخيرها من كل بعد نائية ونقش وقرآن وسمارها وسليع ملك وتسلمها على نسي بفرقه بقلمها ونسي دمته بالملجأ ونعني ويسأل واسكر وجهه وانتبركات آلية امرأنا بالآل وفي المهالية بخير عبد وخير كدرية يا مقضاء ووراء والقدرية وسليع قلود بتنميمها على النبي مدد بالهلوم وهو نسي زمت بسوائي والوعد وسد سبيل وفائي وليعب بسوء بسائي كم يقلب بسوء والمسائي وبركات الليل والنهار بأتقرر والسيار وإثمة من أسع والتركر أسل سما وسما ورزقر وسميا كلام وتسليم على الذي يفعل ولم
1: وسريا كلام وجد منها على الجدي بكى ولا والمسمى فأي بريد لنا والوالي وجد المشير بينا والمسمى فأي بريد لنا والوالي وجد المشير بينا وسر بركات المائدة وجليات يأسك رفايدة وسريا من بتبليم على النبي لا يفي تدين وسريا من بتبليم على النبي لا يفي تدين والمسمى سعيد بغيرها والوالي وجد الأرواق غيرها وليعد بسرد الأمهارها قلب قلب الجود والإمامها وسلم تلم الأبواه منها على الذي بينها على الذي بدا بها يعينها وسيم الأنبياء غيرهم جميع ومن هم وأول وآله وسجد والمؤمنين والمؤمناتها أبيب المسلمين وليخلف منها ما وخيره بسورة الأهرام وابتطلع بالبا مكرما منهم من قدوم ذكرين وسلوا يسروا وتسلم الذي باع الكرام ألم وقصيب الأنبياء غليلهم وسعد بالآل وبالمآل وليعب بسورة الأهرام فتح مبصرا بلا أخير وقم لي يا جبار على الذي وراء أخلاقها وثني يا جبار على الذي وراء أخلاقها وهو قيم أنبيائه أجمعين وآله وسامي وتابعين وفعل بركاته توبة بلا أثم ولا إدم أهبة يا متكبر دواما سلمني مسلما على المحب الخلني خاطر كل الأنبياء والوالي وقد وقل من برها وليعب بأقول في المرام وليكن بلا مثم والسلام وسلي قلق وتسلمني على أبي بك القليل الألم هو النبي الأنبياء المغرية والوالي ولقد يا من يغري بلا تحرك ولا إجارة يا من مسلم قد معها مجالة وليعب يقود الكلمة من قول دول الجنان سلمة وسلي بارك وتسلم على الذي علمته فعلم هو المدير وهو المبرر من الأمور وهو المجرى وآل وسبيل ولي أب باقي من المنى بلا رار سل وسلمنا يا مسلم على الذي به أدنى صور من كون الذي لا يرجوه والعن وسل وسل من هديه ولي عبد سورة رياض الأمام من هذه مساقات الأمام وسليا خفر وتسلم على الذي بصر من كان المصطفى والمتبع المؤلاء والآل والنصب يا من الله المرتفع والمتبع المفرع والآل والنصب يا من الله المرتفع والمتبع المفرع والآل والنصب يا من الله وعبي تعليمها وتعليمها وليمنا في كل بإبراهيم وسليا خهر وتسلمي على الذي يمد جاب خلمي المرتدى أكامتاك الأرض يا من بجاي فتفرق وفضي سبع وكسر أجير للالي والهاتف داخلي وسليا وأب وتسلمها على الذي داخل خير ألمع بك جزاء منك يا كريم ومن يوثق به أروم اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وآل آله وأصحابه وسلم تسليما بركس يسلمك بركس يسلمك بركس يسلمك
2: وعن من تبقى وإنما أدوار حمل جمكي وإنما تقل مجل وتعباء فلاتاني
3: Ah!